سلام كمي كنيخوم أمال العالم اتركبو كبرانين كبراتين سماعتنا فلاي دما أبها غري كندا أونتاريون كبابيان اتركبو إيرتراويان أزي إيري ويف اف ام راديو إيري ويف اف ام راديو أبها غري كندا كأونتاريو وترو سنبت سنبت بي أكواتاترا إسترن ستاندارد تايم كاب ساعة سلسة كساب ساعة أربعة دحرق أترز فنو مهاري أزينا قعي كامون أب كندا نزينا برحبرت سمناز دكم واناون حق أن يزخون حبريتا زي سنق سموناو مدب لومون كم وترو أبتي أقد داسي زخون محبراوي هيوتنا زي تكور مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا مدبنا دم مسانا غتصنحو بخبرنا عدم فلما قنا نخول لوم آمن تغرستنا انقوع نبرهان مسكالو بسلام أبسحنا أبسحكم كنبل نفتو بعالمسكال كاتوم أب إرتران إتيبيان دمكات زبعلو عبيتي هايمانو تاويانن بحلاويانن بعلات حاديو زب مسكال قويتانا مدهانينان إيسو كريستوس سترخبلو ألت نمزكار زبعال كوينو عمت متى بأقوطات راقز مسكرم عسر تشو عطة ويدما زمن يوهانس مزخون دما مسكرم عسر تشمونتا يبعال زبعال زي أب وان كوعي أو ورح مسكرم سلا زبعال تمدري بيشا بزحبرو عمبابا مسكال تشفينو فلويناي تفتروت باقى أب زلبسلو أقاتامي بمخانو آزيو دس يبل سنة سرعة بعال مسكال الدمرا عنجايتي تدميرو حاوي زول لعليو دحرتي هاي مانو تاوي سنة سرعة دما هزبي بحبار بمخان استدالو إخلاماي يمقب من سياد دما فلوي ناي مسكال بالاوت وطاتاتن مرئيتاتن يرئيو أب كنيات هنسة مسكالة أب هاقرنا بفلاي دما أب زوبا دبوب أب كبابي سنعافة هزبي عمتاو زنقدو بي أبونا أمبس زفلت تنتاوي قدام الله أبونا أمبس أب رومز تولد وخينوم كاب هاقروم كال ونجيل بقبرين مفتسام مدري إيرترا بممسا هاي مانو تاوي تلقوهم بقبو زازمو كبور منفساوي أبويا عمتاوي ورحي مسكرم أب كنيات هنسة مسكالة دما بعابي خبري يخبر توم زخري نقدت أبونا أمبس زلكم دما كتكافلونا بخبرنا الدم مدبنا مبار أبونا أمبس زرستا بحموشتا قدايم الدم ساويان هاقرنا مالت بي أبرهت أنكرة تسيق تغلى سنبت برغتي تانكي أبر رابينن ودي شكا استدرفت تحمتي حداس درفي نفل مالنا كتستمع أروا دما بخبري نعدمكم

0: زي خبركم سمعتنا زي قتل مدبنا بقر اللنكنة كاب سمعتنا زي بتحنا ملقتي كنا قبلكم هنا حبيرنا نكثاتلو سلام زي خبرك بالو زي باراديزو كم يتقني فلما أبهي ودك ملوت عنا أبصرحك دم أصالت وكهلو يمنا قتل دم أبزي قنيات هنسا مسكلة بإيري ويف تقربو نخبرتات إيرتران هزبان زي دمق مدبات أزيو مساتي بمغانو قلبي بزوحات زحب زلوي أنون حدا خبعتهم بمخاني حابن إنات سمعني نتي إتقربو تصفوفن أزنا قعن مدبات كتكتسلو ناتماس أنكو بلبي كمسجنكا يفتو أسعيب دم نزا نقدة هنسا مسكلة تخون يا زبلكوا حد صار قدمي بدمسي دحر بايت ادم ما بتصحفا سني سدل كلهم عميد كوينا انت رغب كايا ام دبكا لسمعتي اكفل لي تقمي زي بالله انت وين ادم زي زخونه سكفتا سغرى بمبال صحفاتو سددلنا ناي وترو تقاتاتالن تساتافن غطاماي مسغون غويتوم كاب هاغره دنماركيو نت صحف دم بخمز صعب كنقربوينا دحر بايتا منقلي زعبا غوال مسقل ابوتاتنا كمسلون كلو قال مسكال ريخا اي تتحاصا يبلو زبليو اذا مسلازي سب بقداماوي ملكعن بغزياوي ترئيتن تراي تمسيتو وسانه كام موساد كقطب يقداس نوشطاوي بحرين تغبارن بعمقت كمرمر زمعديو هنس مسكله كرامات صاحيو زراتي شويتو مسكال بريقو قرع حمل وطيو قعد تسمي زاتولو اوالد مسكال بعمباباتات مرور هنس مسكله اغيصن زمعرغالو وقتيو سلازي نتا قدميو زيت فلتا قوال مسكال بمصبابقي وقيبا مسرا غايا بتمسات دغاوي ملكعا ابقنا هنس مسكال زحر خايا امو دحري سالستي كمتي فلما زرا خايا كوينا زير خبكايا قوال مسكال تبال سلازي خايو ابوتاتنا خمسلو قوال مسكال ريخا ايت تحاصا زبلو كبور حو سنه طبباوي مسغون غويتوم سلاتي تساتفوها بسم سمعتي ايري ويف اف ام راديو بلبي نمسغنكا ابقصاليون تساتفوها خمزي فلينا امنتونا لعلي اتا بدمسي ملي خاص سدد كالنا غتمي هنس مسكال دما انه حابيرنا نستمعرا
1: قوال مسكال هواي انا غوتان لبو عبدرتو غوبل لبي كويني نزا قوال كابزتو شنع عنا بلتا بودنا كتحلف انكلا قولنا تخدينا كقوامت نعاء عبزعات وطو كنتا منباري اما ساقلاتو بعدنا قوتا معد يزرئا بزي هم ميز سعب دحرئا زمن يا وهبي دمقتي تغيرات مني اي سمون اي سالستي مسلاز غيره بلقت لغلقا زين اي وشتا بقدام صديقا قلم حبرا كيدنا

زي خبركم سمعتنا مدبنا حجي ونكتاليو كم زفلت ماي زحلفة سنبت عسرا مسكرم كلتشن عسران شديشتن زعوا ارقان زملكت تدالو صعوف مقرامنا يذكر نزي عمل كيتو دما كيلا حكمنا موسى يمانة كاب حاجر انجليز نزي صعب صحوف سديدولنا الله فلما قنا سلاتي تساتفقو بسم سمعتي اري ويب اف ام راديو كنا مسجنو نفتو مقتصال زي سددلنا صعوف كنكتاتلو بخبرنا عدم زي خبركا بارلو زي باراديزو عدالاوي اري ويب اف ام راديو زحالة فسنبت مدب زعبا ارقانا ملكتكا زفن نغايو مدب ابت اللات تعنا يسرح بمهلاوي حساباتي ككافل افتو نسوخا مسنعتن شبتي استمركوسة حبريتان تمركيسي خزارب دس يبلني ملكتات ارقان اب استفلالي مدايات زيتا مدبون استفلاليو شنافر زركبون ايام طومك اند دما ازوم سعويا داماي اكالاو لوتي ازي مس اعتمتن تحتواي ملاقبوتات كفلي اكالاتنان واداتاتنان مسرح زتا اساسريو زخاء من قصعاسن أب حيلي ميزانن أكالات يسألو بزيكازي أب قربتن تساقو الرأسن الرؤي زخونا ملكت يرئي نسوها مجش مداد نايك قربت يفتر ترن تسبع تساقو الرأسنا ينكي كند زخونا دما تساقو الرأسي ناب حاموخشتاي وي سعادة حبري يلوت كالاي لناي حواساتن أكالاتن اسرح زملكت دما أمرأين مسمعن زأمسي لخوينو أب جزي إرقان عقم حواساتنا الناقودل يخييد كامون بغتسالي أم حقاق سرعة مقبي سأقم سلزفتر دركات يقاتم كامون قوزت عرشنتي يدكم سالساي ناي أعمرو لوتي أب جزي إرقان ناي مزكار كالتنا الناقودل يمتس مس جزي دما ناي حاتس إر جزيات فتس عمخي طرفة كنرسع نجمر يبل كيلا حكمنا موسي يمانا موسي يمانا نحاسباتو بخمس مدمدمتا يقبرلو أنا ناي بحكي كلهم تخطاتلتي مدباتكا بس نفلتات استدقف حابريتا كرهوي دلي بزي كازي مياويانن زل على درجات مرتزل لوم سمعتي نمدباتكا زكاتاتلون كابتي نسخات فنو ونعزغونا حابريتا غاتب كيسوم كريديت زهبوخا سلزي سانو تسفا قبر تي زهبوخا أنا تيريتو أقداسي كخون مودعتا سلتي زي حلل تعرخان تبق زخونا مدبات كان الناد نقو كتكت سلو دما يزخا خركا يغني اللي موسي يمانا كيلا حكمنا كاب هاقر انجليز سلتي مياوي صحفات كان هانا تيريتوهان بسم سمعتي اري ويب اف ام راديو بلبي نمسجنكا او كتساليون تساتفوها اي فلينا بزقاتامي امستفلالي هاقر كوينكم مدباتنا بقبو النات هاتاتلكم حناتي يخون الرامي زخونا حسابات تقربونا زلهم كبرات سمعتنا بلبي النامس قلنا سلمني زر استادر في نايقديم الدمس او الساكيدانة